0: الكبير ديالي هادية شكون يعرفني نشطع بعربي
1: Manuela
0: Manuela
1: Parmi tant d'autres